رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمنا كبوس حمت وروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا مخلوص بكل حبين ولا ويان

معنا ويكره أدوناي أدوناي إيه الرحيم الحنون إيه أبايا والحسد يا نبي بس الحسد على فين وصاونا فيش نحط آوي نبتين في سلحتان عونين ونحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين وعلتا سيمان وكلان ببوت أخيحا نغديخا جيشتي خلح كور موسار دلوت معاسم بشوريخا هورينو بزعكينو لاخ بتشيم شموت أهولتان بخون أمتان حوتان تعودة التير تبوع جان هالسهر يا دعيت إسرائيل أشري دعوخا كي تشيم لبي صارون يخدم أسير تكوى ربنو شل علام اتودع على بيروت كالوت وحاموروت اسريع للوت برش عليه طوليل ببي وعينا إلى حتو يؤتو شارب

غير اللي ما له مريم بحريس يقول نيم يا مريم أدوناي بل قال لي ما له مريم بيقول لي سيقول لعوني ومريم هموني ما له مريم في إسرائيل بصلاة أموالو تموني ومريم

بها بمالكيوتا بما ومنخ بما تمنخ برحمة أغذن فيشين رحيم على فشين.

بسيك من شيول لحي على المرحمين في شو تشو تيمك أشلمك كربي مرحمي مع إماخ حيم طويم شألو إماك كيمك رحمي إماخ صدقا وحيصة سيمان ولما نشميخ أنا دوناي لهنم لابوتينو السر ممينو بطينو بتخلا من خبيل صغير بخلا مكم شهيم دمير وحيرو برعب برعبوش في وزام ومشحيتو هقفة من ستان ويسرارا وحلايم رعيم ונסר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמה כל תחנוני כגודל חסדך גברו יאונותי וירבו אני